0: Pontah wong Gresik niku nggih kanca Gresik niku sing kathah mboten kabeh. Napa malih sing enom, sing tuwa niku nggih ngeten sing kathah niku. Napa? Alu melek dalu. Napa melek dalu niku ngopi. Keliling, keliling. Nggih napa mboten? Enten grupe niku enten. Mungkin lah napa lari pagi, jalan pagi sing sepuh-sepuh niku nggih ta. Barang pun napa niku? Mantun pengawasan masjid napa mawon sembayang napa mawon mantuk niku napa mampir ngopi dhisik pancen nggih pun enten grup enten pancenan niku nggih ta lha niki lah ati-ati niki pancen ngopi niku enak masyaallah napa malih katik duwe kanca gak duwe kanca niki lho ngopi pinggir embong sastu. Nggih ta, makane sampai Kanjeng Nabi isyarah hakut tariq, hae dalan lho ati-ati lho. Kon cekeli lho, niki enten napa-napa niki. Nggih, zaman biyen. Nggih, nom-noman kula. Nggih, sik wekdal kula dadi preman. Nggih ta. Niku. Wonten caketipun pondok niku enten warung jenenge Pak Subhan. Tikungan. Nggih ta. Cara kidul lak menggok ngeten ta. Enten ta? Kula niku biyen niku sik zaman nom-noman, menawi sampun maghrib niku lungguh teng mriku. Nggih, mboten lungguh teng mriku, teng pojokan mriki lho. Madhep teng mriku. Dalane ngeten lho. Cuma saking tuku kopi, tuku teh sak gelas, insyaallah 3 jam mboten tek. Saking waroke. Nggih napa mboten? Lho, ing mongko niku kula mboten gadah kanca niku, mboten enten kanca sing dijak ngomong, dijak rembug, napa malah ngrasani keadaan. Ijen mawon wis iso ngrasakno enake nikmate lungguh nang pinggir embong. Napa malah kate ana kanca. Kira-kira nggih napa mboten niki? Niki. Gak diakoni niki. Nggih. Nggih, kafaru bi ayatillah. Gak sempat. Akhirnya napa? Fa akhadahumullahu bidzunubihim. Sebab dosane niku napa? Dipun siksa kali Allah. Akhire ayat niku lho. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Eta. Mergo wong sing kena penyakit ngeten niku menter pancenan niku. Nggih napa mboten? Wis kadung karep seakan-akan awak ini ku sing paling kuat gitu pun mboten peduli masih dikeringi iya nopo mawon dipenggak iya nopo mawon eling iya nopo nawon si awak ku dewe dijawab kali kesetan nopo jawabin inna allaha kawiyun syadidul iqab niki penyakite wong kenaan niku ngeten niku. Gara-gara penyakit koyok ngeten niku napa? Dipun jawab teng niki, zalika bi annallah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah niku mboten merubah keadaan-keadaan peparing nikmat ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Mek sampe enten perubahan napa mawon, nggih ta? Perubahan napa mawon, kelancaran rezeki peparing sangka Gusti Allah niku sakjane kula kalih sampean dhewe merga mboten saged syukur. Merga nutupi nganggep cilik, nganggep lumayan nikmat sangka Gusti Allah. Allah. Ngeta. Saman ajinge napa? Nutup-nutupi. Saman ajinge ngruneng dhewe, gak ana wong liya sing weruh. Biasa lak ngeten ta, sifate wong nutup-nutupi nikmate Allah niku. Ngeta. Cuma ngomong awake dhewe kanggo awake dhewe. Niku penyakite. Ngeta. Wong tambeng niku napa? Tambeng awake dhewe. Tapi mek sampe krungu wong liya, wong niki gengsine takabure pun nemen niki. Makane teng ayat niku dipun dawuh no, terus si ayat dipun tutup napa wa annallaha samiun alim. Allah Taala moho ngrungu, moho weruh. Senajan kon ngruneng awakmu dhewe. Niki penyakit uang napa? Nutup-nutupi nikmat sangka Gusti Gusti Allah. Pun niki napa? Napa-napa ingkang kawula aturaken kala wau, napa ingkang nedahaken dateng kewontenanipun roh-roh nyawa-nyawa ingkang ketahan wonten ing sak lebetipun kuburan wonten ing alam barzakh nggih niki dadi ya napa monggo donga dinunga dateng ngersanipun Gusti Allah nggih. Kula kali panjenengan niku napa pinaringan dawa umur, pinaringan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, saget ngatasi memenuhi sedaya amanat kula lan panjenengan sedaya langkung-langkung ing dalem amanat kala wau arupi kewajiban-kewajiban ingkang memenuhi dateng urip penguripan kula panjenengan sedaya minangka sidukut tawajjuh estunipun madhep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bima'akitil 'izzi min 'arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'zham wa jaddikal a'la وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي يا الله وتسلم يا الله وتبارك يا الله على سيدنا محمد نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد أجمعين. اللهم يا الله نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا يا الله إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا يا الله إلا شفيته ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا محل المشكلات إلا أديته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أجبته ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا هي لك رضا يا الله هي لك رضا يا الله إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله نحن عبيدك وبنو عبيدك ناصيتنا بيدك يا الله ماض فينا حكمك يا الله عدل فينا قضاؤك يا الله. اللهم يا الله إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-qur'an al-karim ya Allah rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina Allahumma ya Allah ya farijal ham كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن ترحمنا رحمة من عندنا من عندك تغنينا بها يا الله تغنينا بها يا الله تغنينا بها يا الله عن رحمة من سواك يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أنت الله أنت الله أنت الله والله أنه لا إله إلا أنت اقضي عنا الدين يا الله اقضي عنا الدين يا الله اقضي عنا الدين يا الله وارزقنا بعد الدين وارزقنا بعد الدين وارزقنا بعد الدين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه وننوب إليه ونتوكل عليه نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله رضاك والجنة رضاك والجنة يا الله رضاك والجنة يا الله وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد يا الله يا الله يا الله اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله فجل عاقبته رشدا فجل عاقبته رشدا فجل عاقبته رشدا اللهم يا كبير كل كبير يا كبير كل كبير يا كبير كل كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير يا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستجير يا رازق الطفل الصغير يا رازق الطفل الصغير يا رازق الطفل الصغير ويا معتي ولد الكبير ويا معتي ولد الكبير
1: wa ya mu'tiya waladil kabir ya jabirul udmil kasir ya qasim kulli jabbarin anid ya qasim kulli jabbarin anid ya qasim kulli jabbarin anid nas'aluka ya Allah wa nad'uka ya Allah du'a al-ba'is al-fagir du'a al-muttarr al-darir nas'aluka ya Allah bima'akit al-izz min arshik wa mafati' al-rahmati min kitabik wa bil-asma'i al-samaniyah ya Allah wa bil-asma'i al-samaniyah ya Allah wa bil-asma'i al-samaniyah ya Allah المكتوبة على قرن الشمس يا الله أن تقضي حوائجنا يا الله أن تقضي حوائجنا يا الله أن تقضي حوائجنا يا الله يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات أن تقضي حوائجنا يا الله حوائج الدنيا والأخرى فيها يا الله وأن تكفينا يا الله وأن تكفينا يا الله وأن تكفينا يا الله يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات أن تكفي مهماتنا وترفع يا الله درجاتنا يا الله وترفع درجاتنا يا الله وترفع درجاتنا يا الله يا رفيع الدرجات في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مجمع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتدفع عنا البلايا يا الله وتدفع عنا البلايا يا الله

دافع البليات، وأن تحل يا الله مشكلاتنا يا الله، يا محل المشكلات، يا محل المشكلات، يا محل المشكلات، وتجيب دعواتنا يا الله، وتجيب دعواتنا يا الله، وتجيب دعواتنا يا الله، يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا مديج الدعوات، وتشفي أمراضنا يا الله، وتشفي أمراضنا يا الله، وتشفي أمراضنا يا الله، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، من أمراض الظاهرية والباطنية، من أمراض الحسية والمعنوية، من أمراض الجسمانية والروحانية، يا الله يا الله يا الله، أن تشفي أمراضنا يا الله، وترحمنا يا الله، وارحمنا يا الله، وترحمنا يا الله، يا رحمن يا رحيم، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه مصيرنا، وإليه مصيرنا يا الله، وإليه مصيرنا يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين يا الله، كرة أعين يا الله، كرة أعين يا الله، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، بحق وسر ونور سورة الفاتحة.

0: Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Ruhaniah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غرمات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة فما تعارف ائتلف وما تناكر اختلف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا.

وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة.

بنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

أبدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على

وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وعوسل وبلغ واهدئ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغثناه وما صليناه على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما توسلناه من قراءة مناقب سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني في هذا

وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح العمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفيات المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المشايخ القادرية ونشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية خصوصا لخدرة السلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني ومشايخه وأهل سلسلاته وبيته ومريده وتابعي محبه مقتقده أجمعين.

من مشارق الأرض إلى مغاربها وعصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وعصولهم وفروعهم، ثم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وعلى سلسلته وبيته ومريده وتابعه محبه مقتقده وعصولهم وفروعهم.

وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير.

خصوصا إلى اجتمعنا هنا بسببهم وقناة القراءة باسمهم وترون ذلك من أجلهم أبي ذكر فراء رحمتك.

اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

اللهم بعلمك اصطفينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنافك ارتجينا وبك أصبحنا.

وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلحظنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواء الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة.

ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية، نية الخالصة، نية المخلصة.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقه وسره ونور الفاتحة.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، لا إله إلا الله، والله أكبر.

رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم

الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى ال

0: إله إلا الله إلا الله إلا إلا الله إلا الله لا إلا الله إلا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم

وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وعوسل وبلغ واهدئ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم.

محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما توسلناه من قراءة مناقب سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني في

وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح العمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المشايخ القادرية ونشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية خصوصا لخدرة السلطان.

من مشارق الأرض إلى مغاربها وعصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وعصولهم وفروعهم، ثم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وعن سلسلته وبيته ومريده وتابعهم محبه مقتده وعصولهم وفروعهم.

وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهاد خصوصا إلى روح اجتمعنا هنا بسببهم وقناة القراءة باسمهم وترون ذلك من أجلهم أبي ذكر فراء رحمتك.

واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في

اللهم بعلمك اصطفينا، وبنورك اهتدينا، وبلطفك ارتجينا، وبفضلك استغنينا، وبكنافك ارتجينا، وبك أسبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك، نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان، نسألك من

وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترحمنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك

0: حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. واستر الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا.

اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنت رب العالمين بحاء الرحمة وميم الملك يا ودار الدوام يا من هو أخو قاف أدم حم هاء العمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللهم اهدني من عندك وأفض علي من بركاتك وفضلك وانصر علي من رحمتك وعذبني بين يديك اللهم منك وإليك إنك على كل شيء قدير ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأعلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لي وترحمني وترزقني فإنك خير الرازقين اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به الكلام اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أجتني ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني ولا غني أغنى منك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث إلهي لا تصمد بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني اللهم ارزقني رزقا طالبا غير مطلوب وغالبا غير مخلوب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موجودا فأثبته وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فصحله وإن كان كثيرا فثبته وإن لم يكن شيئا فكونه وانقله إلي حيث كنت ولا تنقله لحيث كان وبارك لي فيه وتولى أمري بيدك وحل بيني وبين غيرك فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء اللهم أنا وعائلتي عليك وأنت أقمتني وكيلا فلا تسلبني وإياهم ما أودعتني يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين تكرم علينا يا قريب يا مجيب قرعت أباب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أحنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا فأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماء والأرض يا ذا الجلال والإكرام فرج عني ما أنا فيه من الضيق ويا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوز أهل الغنى ومغني أهل الفقر من ساعة تلك الكنوز بالفائدة اللهم لا إله إلا أنت صادر وجابر الكسر ارحم فقري إليك اللهم إني أسألك حسن الحال في هناك الذي لا يفتكر ذاكره وعن تفيدني من الكرامات ما أستر به ديني إن
انك عند الاعظم وهذا صباح جديد نسالك الاسمد فيه من الشيطان والمعونه على هذه النفس الاماره بالسوء والاستغلال بما يقربنا اليك زلفى يا ذا الجلال والاكرام وهاب باسط فتاح رزاق واسع غني مخن منعم متفضل اللهم اتني بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا غدقا متسعا يا بر يا تواب يا هو يا رحمن يا رحيم.

Allahumma yassir li amri wa rizqi wa asimni minan nasabi fi talabi wa min al-hammi wal bukhli lil halqi bi sababi wa min at-tafakkuri wa tadabburi fi tahsili wa min as-suhbi bal bukhli ba'da khusuri wa ja'alhu sababan li iqamatil ubudiyyah wa mushahadati ahkamir rububiyyah ilahi tawalla amri bidhalik wa la takilni ila nafsi tarfata 'aynin wa la aqalla min dhalik. Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Fardu, ya Samad, ya Basid, ya Ghani, ya Muhni, bi mahmahubin, mahmahubin, dhi lutfin hafiyin, bi sa'sa'in, sa'sa'in, dhi nuri wal baha, bi sahsahubin, sahsahubin, dhi la'izzis samih, alladhi lahul azamat wal kibriya, bi tahtahubin, tahtahubin, lahubin, lahubin, dhi al-qudrati wal burhan, wal azamati wal sultan, wa as'aluka بسمك المرتفع الذي أعطيته من شئت من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصفيائك. اللهم إني أسألك باسمك المحظور المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس أن تعطيني رزقا من عندك تهدي به قلبي وتغني به فكري وتقطع به علائك الشيطان من قلبي إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المخرج الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجد والكرام. اللهم إني أسألك بحقك وبحق حقك وبجودك وكرامك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق فكوج محمد فتاح قادر جبار فرد معط خير الرازقين مغني البائس الفقير أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم. يسر لي أمري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيني وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسبحت وعمسيت وأنا أحب الخير وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يريد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين حلقك. اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعد خسوره. اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجل لي به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الأرض خمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات. فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في أمري واجعل لي لسان صدقي واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم
warzuqni tilawatal Qur'anil Azim wal ilma wal fahma ya qadhiyal hajat wa akrimni bi anwa'il khairat wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa salli bi jamalika wa kamalika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ansarihi wa ashyaihi wa ahli itratihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana sayyidina surat al-mustaqim. Surat al-lazina namta'anihim wa'idil mahdubi alihim wa'ad-dhalin. Amin.